0: Future generations are set to inherit a planet in crisis, and the warning signs are clear, including in parts of the Middle East.
1: I've come to an Islamic country which is one of the driest on the planet. This is Jordan. It's an already arid terrain, but add climate change, regional politics, and a growing population, and, well, as you can see from this dam behind me, which should have water in it at this time of year, the water system is completely out of balance.
0: I'm in the Azraq Basin, to the east of the country, meeting farmer Osama Azyud. Once a lush oasis, groundwater reserves here are now severely depleted, over-extracted by farms, local communities, and even cities far away. And then there's climate breakdown, which Osama monitors at this weather station on his land.
2: سجلت محطة الأرصاد الجوية الموجودة عندنا بجوارنا هون أعلى درجة 53 درجة مئوية ل 14 يوم متتالية أصبح يعني لا يطاق وضغط كبير على المواطنين وعلى أسباب رزقهم الميزان درجات الحرارة انعكس رأسا على عقب أصبحت الأرقام مرتفعة جدا جدا وأصبحت الأرقام في الشتاء منخفضة جدا جدا أمطار وتغيرات مناخية شديدة أصبح الإنسان حياته مهددة ما لم يجد حلول لهذه القضية.
0: But these solutions are out of reach for many farmers.
2: استطعت أنا لخبرتي العلمية والفنية إني أتغلب على جزء كبير من هذه التغيرات لكن التغيرات هاي مكلفة. بعض المزارعين الآخرين ليس لديهم الأموال والقوة المالية تستطيع أن تجابه هذه التغيرات.
0: With climate and water cycles so out of balance, everyone here is affected. Wala Al-Sahan shares a house with 11 others in the north of Jordan.
3: احنا مشتركين مياه لكن للاسف من اربع سنوات المياه ما تصلنا نهائيا احنا هان عايشين ثلاث عائلات ونحتاج المياه بشكل يومي
4: yeah, must be such a worry.
3: كثير صعب ونعتبره تحدي من تحديات الحياه اللي احنا هان نواجهها بهذه المنطقه
0: The crisis has become part of daily life. Wala's family depend on water tanks, which need to be filled every 5 or 6 days.
3: ويا ترى هل أصحاب التنكات إنه بالفعل مأمنين المياه عشان يجونا باليوم اللي إحنا بالفعل بحاجة المياه إله فهذا جدا أمر مزعج. حنا تعودنا بس تعودنا على حساب نفسيتنا. يعني متأثرين نفسياً للحاجة اليومية بس إنه يعني هاي سنة الحياة ودنا نعيشها ودنا نستمر فيها

0: In February 2025, as the war in Gaza held the world's attention, the Israeli army started to empty refugee camps in the northern West Bank. 40,000 Palestinians were driven out. It was the largest mass expulsion in the West Bank in half a century. Abir Sholeh's family was among those forced from their homes. Their house is now occupied by Israeli soldiers.
1: أنا هون بوقف بطلع على داري. يعني مش بعيد كثير عن داري ومش بعيد عن نظري. يعني أنا واقف قبال داري بالضبط. ممنوعين نصل دارنا وهي ما فيش إشي بيننا وبينها. والجيش بطلع عليها وماخذينها تقنية عسكرية مرة. مشتاق لكل شيء للحارة دمروها الحارة يعني عندنا الحارة كليتها كبالنا ما خلوا ولا دار كليتها على الأرض نزلوا العماير كل العماير اللي قدامنا نزلوهن كلهن على الأرض
0: Abir and her family of seven now shelter in this metal shipping container.
1: تاريخ استشهاد ابني 19 أكتوبر بداية الحرب وهو ماشي في الطريق طيار قصفتهم يعني مارك طريق يعني طفل 15 سنة مش عامل إشي مش عايش إشي بحياته انقصف ابن جهاد 28 واحد اعتقلوا اجوا قوات خاصة اليمام 9 جبات اعتقلوا ان شاء الله يهونها عليه وهي يعني هسه الخوف انه القرار الحكم الاعدام للأسرى يعني الواحد بيضلوا على اعصابه مش عارفين شو مصيرهم
2: كل ما تيجي
1: الشحنة أنا وأولادي عندي حاليا سبعة غير الشهيد والأسير عندي سبعة ونزحنا وما قدرنا ناخذ إشي معنا وأهل الخير ساعدونا يعني واللي عنده إشي صار يقدم لنا إياه أهل جوزي إخوانه سمحوا لنا نسكن عندهم وعملنا هالجرافان ويعني غرفة صغيرة ضفنا لهم مطبخ وحمام مقاويتنا بدنا نمشي حالنا متحملين على بعض
0: Not far away, Kefreya Chrem is traveling to the town of Sebastia. She plans to document the various stages of the latest Israeli land grab.
3: Settlers cut off electricity from these villages. The complete destruction of economic infrastructure in these areas by settlers is what's happening. And what we have seen was horrendous. Home invasions, over 50 soldiers would invade homes with trained dogs. Trained dogs would attack women and children, and the Israeli soldiers would not stop the dogs from the attacks. It's what's getting people to leave these areas.
0: To get there, she passes through military checkpoints and skirts walls erected by Israel to seal villages off from the outside world. She and her colleagues are meeting with the mayor.
3: خد قرار مصادرة ب 2000 دونم السنة يعني آخر 17/11/25 في هجمات مستوطنين بتصير على
4: بتصير
3: من أي مستوطنات بيجوا وين شو بتقدر؟
4: هم على الأغلب إنه يكون من شافي شبرون اللي بحدنا تحت تهديد السلاح
3: يعني معهم أسلحة بس ما أطلقوا
4: هذا ناهيك عن اعتداءات الجيش المتكررة

كنا عايشين، بس لا لا مش عايشين. احنا في مثابة انه ميتين، والحار بيوم وليلة حتى بتحسها حترجع، لانه هيهم بخبطوا لليوم وبضربوا ما بطلناش، بالليل وبالنهار بضربوا. عن جد صعب، صعب كتير. ساعات بطلع النهار بقول يا ريته ما طلع.

0: ايش هو الجدول اللي فوق دارك؟
1: هيك ال Good morning, all. So this is Maram Hamid from Al Jazeera English Digital, and I'm here standing in front, like above, atop of my home in Gaza City. ربيتك.
0: طلت ليه هيك؟
1: هي. Israeli army just targeted the Susi building that was warned 2 hours ago. Now Israel is targeting the towers and the higher building, the higher buildings in Gaza, and that. The progress of the bombing of towers and buildings in Gaza.
2: بدنا نقول
1: ما بطل عنا إحساس إحنا خلاص.
3: تعود.
1: والله بطل عنا إحساس. ولا يعني بكره احلام في امل ايش بدي يفرق على الفاضي يعني ما احنا شايفين الواقع يعني
3: اليوم زي بكره
1: واو وين بدك تروحي
4: بابا واو
1: شايف من الحراره زياده في جسمه ها حكيم يلا مهند افتح لحكيم وصل هيا حكيم على الباب حماتك بتحبك عمالنا غلينا القهوة حطيت السيروم
2: بالله يبارك فيك خلص الزلمه تبع الاجار عنه لخمني
1: عبيد في ناس بتعرفهم ولا بدنا نشوف حدا لسه حالات
5: بنشوف بنلاقي عارفين كل هناك
1: بعرف في ناس يعني بدها تنزح وفي ناس بدها تضل
5: ما اكيد بس انت بدك اياهم بفكفك مثلا
1: لا يعني انه عنده نوايا يعني مو لسه ما بداش الاوامر
2: انت لقيت انت المكان اللي انت فيه تجمع بيت لاهي ولا كلهم مشاهد
5: لا الاغلب بيت لاهي
1: هو كمان احنا مع يعني محررة بدها ناس بدها تضل وناس بدها تنزح فهناك بتلاقي تنوع ايش رايك انت تلبسه
6: صح ايش
1: بعدين هناك بتطلع وانت حاطه
6: حاجه تنهمك لقيت
1: الله عديم الفائده بس ايش نعمل شو تحطه بكيس اسود ولا ايش حكينا؟
6: خلص طاقية يا زلمة
1: هو لو الناس بخافوش لكان لبسنا وطلعنا بس اول ما يشوفوه كانك لابس
6: بيطردني
1: لابس حزام تفخيخ عشان الكاميرات لازمنا يا ماما بدنا نشتغل ليش طيب؟
4: هيك بديش
1: تكرهيه؟ ليش طيب؟
6: بتخافي؟
1: تخاف منه تخاف من يعني بالنسبة لها هذا تشوف العمى ولا تشوفه طب ليش من نخبيه يا ماما نشوف إذا هناك يعني بلكي حدا طلع لنا يعني يحكي لنا مش ما تصوروش وما تصوروش ليش مش لابسين ومش عارف كم حدا لازم حدا يطلع لي وين بطاقتك أو أنا لابس أي إشي يدل إن أنا صحفي فهمتي مش عارف إضهار
2: نركب يا بابا وين
4: بسمعها
2: هلا
1: المشكلة خلص إذا في تهمة طلعت صحفيين مستهدفين
7: لا حول ولا قوة إلا بالله.
8: امبارح على
7: لا بعدين لسه فريش يعني أنا الشريف جديد لسه طازة الموضوع.
8: امبارح أول ما طلعت بالسيارة حسيت حالي رايحة

0: المستشفى، بقول له زلمه شو مالك؟ بقول انتم الصحفيين مغضوبين بدهم يقتلوك اليهود. بالعالم ما طيب ماشي ايش اعمل انا؟ ايش اقول له ايش سوى طيب انا في
1: حياتي؟ لا
0: المره قاعد تدعي، المره فبنت ايش تدعي حقي؟ الله يوفقك والله يخليك الله يحميك يما. يا عم انا مش رايح اموت.
1: مشكلة انت ايش بدك تفهمهم يعني عن جد يعني لما تحكي عندك 239 صحفي استشهدوا يعني لو بدك تحلف وتحلف مليون يمين احنا مش مستهدفين احنا ما لناش دخل قلنا
0: على الفاضي
1: على الفاضي خلص
2: سرايا سرايا سرايا
1: سرايا غزة سرايا
2: أولاً
1: قبل كل شيء ارضى عنها كما رضي عنها. أنا غدروس بديس كل قطر. لا هذولي ما مش
3: مناطيد
1: هذول مساعدات الأمريكية.
3: المناطير يعني؟
1: لا الأمريكية النقطة.
3: التسريب.
1: اللي فيها توزيع أيوة.
0: المساعدات اللي بتنزل الأحسن المساعدات الصورة صارت تطلع من الجو
1: صح صحيح
0: برضه كثير دمار لأنه مصورين أجانب بصوروا بيعملوا تقرير من فوق
1: مع أنه منع الجيش الإسرائيلي يعني
0: منع بس أنا بعتقد أنه تجاوز صار
1: بحس أن إحنا من كتر إنا سنتين تحت الإبادة أنا بحس تتعبنا. حالي كصحفية يعني بطلت تعرف احدد هذه القصه
0: قويه ولا لا
1: قويه ولا لا بدها تتغطى ولا ما بدها تتغطى يعني في قصص كثير احنا هي كارثيه لكن احنا بطلنا شايفينها كارثيه لانه احنا عايشين كوارث يعني اوريدي فبحس ان احنا بدنا عين جديده معانا يعني تنهلع وتدي ردات فعل طبيعيه لانه عن جد احنا فقدنا رد الفعل الطبيعي اولا رد الفعل الطبيعي تجاه الاشياء والله منظر مؤسف انت فاكر كيف كان المينا يعني من احد المعالم
0: اللي ما يسر الله يخليك
1: المرتبه
0: السلام عليكم يعطيك العافيه
4: ايش مسوي
5: يا رايش
6: كنا اهليه
1: من وين انتو؟
6: من بيت لاهي الشمال
1: احنا
6: ارض الصمود
1: مرقب اول شيء انا اسمي مرام حميد انا صحفيه مع الجزيره انجلش وزميل عبد الحكيم
0: اهلا وسهلا اهلا
1: بك عندك اولاد وعيله
6: ثلاث اولاد وبنات اثنتين واحد متجوز وواحد متجوز في الحرب صابوا متجوز
1: ايش اكثر اشياء بتتذكريها في هذيك الفتره؟
6: بتذكر القصف اللي كان يصير في بروسنا ذكر الشباب اللي ماتوا تحت قبال عنينا جوز الصاوب وابن الصاوب وابن ايده راحت الحمد لله
1: مين طخوا؟
6: اليهود انا وينك اليهود طخوا
1: بعد ما انت تجربتك ضليتي بالشمال وفي اوامر اخلاءات اليوم
6: انا والله ما اقول لا بدي اكل ولا شرب ولا شيء يروحون على الشمال الشباب الواحد يمسك من حبه رمل وياكل لو اكلوا قاف
1: طيب خلينا ناخذ بورتري لها و
6: هذا
1: ابنك الثاني الف سلام عليك الف سلامه
6: امبارح
1: من ايش صوبت
7: انا عارف زكي
6: بعدين حامل والله ويلي
1: الله يعينك متى شهرك
6: شهر
1: الحمل سلام الله يعينك خايفه
6: يلا كريمه هي
1: ان شاء الله ربنا يومك بالسلامه ويهونها شو ولد ولا بنت
8: سماع اسم
1: المختار ايش اسمك؟
8: أمون
1: هتأخذ كل شيء المحرر حتسألني عن تاريخ ميلاد كل واحد مين كذا ومين كذا ومين كذا وانت مين وهذه كنة مين وهذه ابن مين وهذا من وين وين أبوهم وين أبوهم مديرتي في الشغل
6: دور مين انت؟
1: حميد حبيبت الله يسعدك تكتنزحوا يا جماعة كلكم ولا لا؟
9: ان شاء الله
1: لا يعني حياتنا في ناصر يعني هيك يعني بالنسبه لك انه ليش انه الجنوب كان اكثر امانا يعني او هيك
9: اكثر امانا بس كان اكثر عذاب انا بالنسبه لي انا كان عندي عذاب
1: رحتوا على الحلبات اللي هو
9: طريق الحلبات
1: كيف كان طريق الحلبات
9: دبابات هي طيران بفوقينا يهود هي طبعا
1: رفعتوا ايديكم
9: رفعنا ايدينا بالهوايه طبعا كان كم هائل من الناس سلافي ضاعوا

0: بنت عمي صغيرة كانت محيدة لأهلها ضاعت منا، بدنا ساعة وبنت تعيط بدها ترضع بدها تاكل بدها مش عارف شو. كنت عايشة الظلم والخوف كل إشي وأمي مش عندي، بس كان نفسي أشوف أمي وخلص. كنت دائما قد ما أعيط أعيط على بنتي وأعيط على حالي إنه أمي مش عندي، كانوا كل اللي عندي خالاتهم أمهم عماتهم ستاتهم أو أبهاتهم يرن عليهم يجي عندهم، أنا ما كانش لي حدا، ما كانش إلا جوزي وحماتي ودار عمي. كنت دائما أرن.
1: وأنت مش عارف أهلك إيش وضعهم؟ أهلي
0: مش بعرفش إيش وضعهم. كنت دائما قبل ما أنام أو قبل ما أنا أحط بنتي في حضني وأصير أدعي يا رب أشوفهم يا رب أتواصل معهم. بس في خوف في يعني في الثلاث شهور اللي كانوا كنت مش
1: بعرفش
0: اهلي كنت في المستشفى.
1: والله عارف بس رغم كل البحر قديش تالف
2: لانه لسه خالص
1: انه الله يعطيك طاقه الا انه يعطيك طاقه. لو هلا اليوم اجى امر اخلاء اطلعوا ايش بدك تعملي بجد؟ يعني
3: بدهم يطلع يطلع انا مش طالع
4: اخوك اللي هو
3: مع السلامه. انا مش طالع والله انا مش مستعده اركب سياره ثاني واشيل اغراض ثاني وانصب خيمه ثاني واقعد في مكان ثاني
1: مش مستعده.
2: طلع هان
5: يعني هم حيروحوا على الجنوب وانت حتضلي صامده هون. احنا فيهم اشياء يعني العزيز فيها هندل ال...
6: لا ان شاء الله احنا صدقي حنطلع زي حمد هاي حمد سمسم حمد حوالين حمد
2: يا ليه مش فاضي الجو
1: تشتري ماي هات اجيب ماي مش قادره.

0: طيب شاطر حبيبي شاطر.
1: طيب
0: يا ماما اصبر حبيبي شاطر شاطر. استنى يا ماما يلا اعملك سندويشة. انا اعملك سندويشة. هذه هذه احطها لي. هذه احط
1: هات
0: هاي.
2: Yes, it works.
0: Yeah, hi, an S. Huh?
3: Oh,
0: ما ينزل يشوفهم قديش بدهم خبز. لا تبي الجوع اللي ما بلونا. طب ماشي هلا هلا بدنا نشوف. هلا بدنا ننزل نشوف. ماشي مع
3: السلامة.
0: اكيد خبزنا حيطلع احسن
4: ان شاء الله.
0: عندك شوف صحه وعافيه. هات اوريك هات اوريك. مالك يا ماما ماله شو مال؟
5: معناته الأطفال يوم الجمعة.
0: شو اليوم
3: الجمعة؟ هاد خبزان؟
0: هو جوعان جوعان. خذ يا ماما خذ هي اعطيه خذ. عادي بدي انيمه. طب ما هنا خلصنا هنا عدنا خلصنا. خلصنا. إنه جحيم. مش
6: كده
0: لازم لازم موت. يا بنياس
7: المحررة بعتت ثلاث رسائل.
0: بعتت ثلاث رسائل ترى شوف في شيء بنياس هي السكرتيرة الدائمة. طيب اسمع بدي اروح اشوف وين وين بدي اشوف. ماشي كراتين من
8: البلكونة.
0: طيب ماشي يلا يلا يلا ما هيني جاي هيني جاي.
7: ماشي
0: يلا سلام.

0: اليومين اللي راحوا في حركة نزوح يعني أكيدة من الشمال للجنوب. ليش طلعوا قبل الـ official evacuation orders؟ فأي ثينك إنه كويس لو نزلنا كمان مرة على يعني على الدير أو على الشارع وشفنا الناس هذه الأوريدي طلعت. يعني نحكي في موضوع إنه كيف إسرائيل حاليا يعني is forcing people to leave من خلال الدرونز الكواد كابترز وهذا اللي هي الباد سميلز او السترينج سميلز او البومز اللي بيرموها بتخلي يعني الاشخاص انهم يستشعروا الخطر كتير وانه يعني يبعدوا عن هاي المناطق. قبل بيومين نفس المناطق كانت بتحكي عن يعني برضو بالشيخ رضوان في سيدتين اصيبوا وفي سيده قتلت برصاص كواد كابترز. ترفعي راسك بتلاقي الكواد كابتر يعني فوق راسك. يعني هذا يمكن من اخطر الاشياء اللي الناس اليوم بتخاف منها. موضوع انه الناس جوعانه لا ضايل لانه احنا ما دخلش اي نوع من المساعدات. اللي دخل هو بضائع تجاريه ثمنها مرتفع جدا وبحسب التجار اللي فوتوها بقول لك انه اسرائيل بتفرض عليهم تنسيقات كتير كتير غاليه لحتى تفوت هذه البضاعه عشان هيك بتوصل للناس كتير بسعر جدا غالي. يعني وهم بشوفوا هاي البضاعه واطفالهم بشوفوها بس هم مش قادرين انهم يشتروها. يعني لسه بنحكي عن السكر مثلا كيلو السكر لسه ضايل ب 50 شيكل هو وصل 400 شيكل قبل بس هو هلا ب 50 شيكل ستيل هذا سعر غالي للعائلات لما كان بالقبل ب 5 شيكل او ب 5 ريال مثلا.
1: When you're working, while you're sleeping, while you're eating, you can never get used to this sound. It's always a reminder.

0: كل مرة بطلع من الشباك من هذا البيت اللي هو كان بيت عمتي وفجأة تحول لمكان عايشة فيه وعائلتي وأهلي وناس يعني كتار حوالينا. يعني تقريبا هذا المفترق كان منطقة كتير حلوة مرتبة، فيه دوار بشبه منتزة، فيه أشجار. هاي المنطقة كانت زي فيها شجر وإنجيل، ومكان كان مرتب ولطيف وإطلالته حلوة وكان هادي كتير ورايق. فبتحول يعني لمخيم وناس بتعبي مية وناس بتتزاحم وبتصف على الحمامات وناس تانية بتكون بتستنى تكيت الأكل بس واحد يعني تساؤلات بتخلصش يعني وعن جد هذا اللي عايشينه وعن جد هو هذا اللي بصير صح؟ يعني احنا صحيين ولا بنحلم ولا احنا في كابوس ولا ايش اللي بصير؟ يعني هلأ حيكون ماراثون ركض من كل زاوية في المخيم باتجاه الماء.
1: من ياس هذا الفرشة لأخوك؟
2: يلا حاضر، هاي ماما جبت.
0: اجى الشتاء واجى همو هنا. الشتاء اللي فات فاكر العومة؟ عومة مش طبيعية كانت. عن جد كانوا ساكنين في بحر، تشتي وتنزل.
1: خليفة واحدة.
0: هلا دار سيدك بسيج وراح يتفاجئوا ان احنا هون. هم معاهم خبر بس ما عرفوش يعني. ان احنا هيئنا الامور وقعدنا.
1: سلام
0: عليكم. أهلين بابا. كيف حالك بابا؟ أخبارك؟ أمورك؟
3: الحمد لله.
0: هلا. حبيبي يا ناس. حبيبي.
4: قصفة امبارح.
0: كيف صحي قصف امبارح؟
4: نسيت تنحرق بارد.
0: كيف الصوت عامل؟
4: صرنا نعيط، صرت اعيط.
0: في طفل صغير كان انحرق كامل.
4: ماما كانت بتصور زي هيك.
0: ورجيني.
4: كان يزيد وسلم نايمين لهم على السريع صحي وقفوا كانوا نايمين صحي.
0: يا حرام.
2: هم كمان.
0: خيمة هنا؟ والله هذه الخيمة اللي هناك اللي عند ناحية البرج. خليني نكمل. كل في المخيم صار يجرو؟ هذا هنا قبالكم وهم طلعوا. الصوت كيف كان؟
5: بخوف.
0: طور لما طفوه الناس؟
5: صاروا ينادوا إسعاف، ينادوا إسعاف، إسعاف.
0: الناس كانت بتنحرق يا ويلي. بس طفل استشهد بهذا ال طفل أبوه أسير وجاي لأهله بعد 13 سنة.
5: نرد على
0: هما صح مفزوع يا حرام.
4: أنا بعرف متأكد الصوت كل واحدة مسكت حرامها.
0: شو ردتوا؟
4: عالصالون شفنا الخيمة، شفنا ضو وبرتقال وسلم كان الفرش على الباب برده بدون ما يلاندع أبوه ولا أمه على الباب.
0: يا حرام. يا الله. طلعي
4: بس يا اختي صدعتي كمان
0: شوي من المجاعة. والله مجاعة يا عمي.
2: لا تنصح ولا تكبر ولا اشي.
0: والله انه مجاعة مالك.
6: انت ليش بتحطوها في السيارة؟
3: حالكم.

0: طيران وعم يرقد يعني.
1: شبك كل الحكي عن إعلان كاتس تاع استهداف المباني السكنية.
2: يمكن على أول الزرقة هذا.
1: في ناس بنزحوا من المخيم.
2: بيطلعوا من المخيم؟ جد والله؟ شبكة؟
1: ولا شبكة ولا حاجة، خلاص كنسلت على الموضوع كله.
2: إيش بدك تعملي؟
1: مش عارفة، تعبت. شو رأيك تشبك؟ قاعدة ضايلة أنط من الشباك.
2: مسؤولية.
1: أنا بدي أحاول بكرة أنجز أخلص وأروح، يعني بديش أضل.
2: خلص.
1: الأمور بتخوف يعني، مش سهلة.
2: إن شاء الله.
1: ما عارفة. يعني أول ما خرجت من الجامعة فترة من 2012 و 2013 و 14، هذه 2014 أنا بتذكر كويس، كنت يعني أشغل مع أجانب فيكسر مترجم. أنا بديت مع الجزيرة في شهر 3 2018،
2: أيام مسيرة العودة.
1: أيام مسيرة العودة صحيح، كانت بالقطعة يعني. وعد ضليت ستيك في مجال اللي هو الريتن، هذا المكتوب يعني، الريبورتر من المكتوب. هو حلو ومرتب يعني، ودائما باخذ فيدباك حلو.
2: ضغط كثير، ضغط كثير.
1: فانا بشوف هو النقطه الفيصليه 2023 صراحه يعني، لما
2: بعدين اجت
1: وقت حزيت في مشكله، حسيت في مشكله
2: مع الامومه، اجت مع الولد، مع الولد اياس،
1: مع ميلاد اياس. كان عمره شهرين يعني، ورطه. والله كثير بفكر بالموضوع، بقول انا طب ليش مش قادره اتحرك. بعدين بتذكر انه يعني المجال نفسه اول حاجه بده طاقه، وبده يعني التقرير الواحد مش تقرير بنصوره وبنروح، اكتب، اعمل درافت، اعمل ترانسكريبشن، ترجم، افرز شو مهم وشو مش مهم. مثلا قصه منتظرين المساعدات الايد سيكرز، هي برضو كانت مهمه تبعت شارع الرشيد. لما كتبت وانا على الرجع على الشمال كان هذا المنقال مؤثر.
2: صحيح.
1: هذا والله.
2: هلا. وين خاله؟
1: هلا والله. بارك.
3: هاي. سلمي. لا.
1: الله يسعينا.
2: ياس. سلم خاله.
1: هي.
2: هاي خاله معاذ.
3: حالك.
2: جايب له حاجات ولا بجيب له؟
3: والله جايب له شيء.
1: إيش؟
2: أيوة هيك هيك بتفهم.
1: مخدرات.
3: مخدرات. كم
2: بس بدين سام
1: توما توما
2: ها توما ولك كثير هذه من وين بتضل بك ما خلص شرينا الجرام بشكل اشتريناه
1: والله
3: بشكل انا شريته
1: حطينا سن توما على هالقد طنجره
2: بكم هالقد صاروا بكم هدول
3: 50
1: شيكل
2: 50 وش هذا قديش
4: هذول
1: ممتاز هذا هاي كنوز
2: يعني هذول لنا هذول
3: لا هايله لا مايس
2: بس هذا اكبر
3: لا يا عمي هذا شو اسمه
2: باكيتين
3: زي هذا باكيتين هذول حاسسهم هيضلهم داخلين من شارع النفق ل
2: امبارح منطقه اهلي الكواد كابتر نزلت في الدور طخ في الدور بشكل عشوائي والله
3: كانوا طخ بقر في عندي شارع عند لبه تبع المجمدات وقول في الحيطان
2: يا منظر حرفيا يعني لو بتخيل انت قديش بده لما ينقل قديش بده مصاري
3: انا عندي تجارب يعني هاي الناس بترن علي بدها شحون وبدها كذا وبدها عمال تنقل
1: نقلت براسكم
3: نقلنا جزء والله النقله الواحده كلفتنا 1000 شيكل تقريبا نقله واحده
2: وشوف
3: لسه لا ولا لما بيجي لا مش شحن بس فلوكس ووراء اللي هي عربايه جر يعني عقلها اخذ 800 شيكل والله
2: حسب البنزين هو غالي هلقيته وغالي السولر شويه على بهو النزوه أنا أعرف
1: حلال هاي
5: تغذية هاد بدي سافر
1: ولا عمر 5 سنين تخيل وقتش عنده بدأ التدهور
6: هذا قبل الحرب
1: وسوء الدراسة
6: هو من ايام كان عمره يوم هو بعاني من الكلى
0: كان هو كان من اول 10 كيلو. اه ما بيتكلمش معي،
6: بيفهم في شيء، بيفهم
0: بيتحرك بيمشي،
6: لا
0: بمشيش.
6: من الأول
0: ولا
6: مشي؟ قبل كم يوم كان كثير تعبان، كثير كثير لدرجة إنه قالوا الدكاترة خلص أدعي له، كل خلص أدعي له، في شيء في أمل للولد إنه يعيش للصبح. كان على الأكسجين وكان حال كثير كثير صعبة.
0: حبيبي
5: أنا لي 4 شهور في الدير، بنتي نزلت حالتها زي اول مره، وزنها 5 كيلو، نزلت مع العيا 2 كيلو، ما ضلها على المحاليل، على المحاليل يعني بس.
0: طب ايش اللي خلى وضعها يتدهور خلال الاربع شهور هذول او الخمس شهور؟
5: نزحنا من صنينس لهنا، انا كنت اتابع كل اسبوع في ناصر، يدوني 3 علب حليب علاجي.
0: يعني بنتك بدها نوع خاص من الحليب ومش متوفر، ولا هو ولا اي نوع ثاني؟ طب هان في المستشفى بيعطوها حليب وبيت؟
5: والله اليوم لسه اجى واحد متبرع مشيت الشارع وبزع حليب.
0: مناسب لإلها ولا كيف؟
5: بجرب معها.
0: بنوت اسماء. ان شاء الله بتصير احسن ان شاء الله.
5: ايش تبي يا
0: هذا؟ والله متأثر
7: كثير، فهمان من الورق وخلص
0: كثير لذيذ يا حبيبي وبين بوي. فاليوم هيك ركز على الموضوع هذا أكثر، يعني خليته إشي واضح.
7: خلص تمام.
0: قصة الدبدوب، ايش قصة الدبدوب؟
8: كيف والله الدبدوب؟
0: مين اللي حاطه؟
8: انا حطيته، كنت حاطه قدام حوالته ورا.
0: وين رايحين؟
8: ايه؟
0: وين رايحين؟
8: على الدنوب.
0: والله؟ خلص؟ من وين انتو؟
8: من النفق ورا.
9: تعال وش تسوي؟ وش يعني احنا نطلع؟ احنا خايفين على حالنا.
0: هذا اليوم من المنشور. اليوم رموه انه
9: ايش شوف يا ابو جمال، والله ما حنا نطلع والله ما حنا نطلع واحد
0: من دول. طب انتوا نزحتوا قبل هيك
9: الولد؟ هذا اذا نزحنا نزحنا من السجعيه، نزحنا من الشيخ رضوان، ونزحنا برضه على الجنوب، قعدنا سنه وثمان شهور مين في الشوارع. طب لو قلت ايش لنضل هيك يعني
0: المره هاي ليش قررتوا ما تاجلوش النزوح؟
3: يعني صار الاطلاق يخش عندنا،
0: فيش مجال، متوقعين انه فيش مجال
9: هيك يعني هيك
0: تشيك وصل. فانتوا اخذتوا اغلب الاشياء اللي في البيت، اخذتوا التانك سجاد.
9: لسه حنرجع هاي دوت
0: البطاطس، حترجعوا نقلتوا كل حاجة.
9: كل الولد اخذناه
0: والله عشان بس ما يسكرش الطريق.
8: طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي

0: عادي
1: عادي هم فاهمين.
0: الولد بيحكي لي تضوي الدنيا بتضوي يا حرام. تحكي لي على الام الصحفيه ما انت فكر فيها. انا في هذه اللحظه
2: طب لو رجع فيك الزمن بتصير صحفيه؟
0: بصير بضل اصلا يعني
2: مش تململتي لما جاوبت على السؤال؟
0: عشان هو اللي يعني عشان احنا كنا صحفيين هو كتير كتير اشي صعب، وما اعتقدش في صحفيين في العالم شافوا اللي احنا شايفينه طبعا. ابدا ابدا ابدا. يعني ثمن الصحافه في غزه كتير كتير عالي. عن جد احنا بنحب البلد ومتعلقين فيها، وغير انه انت كمان بتطلع لقيمتك كصحفي. انا اشوف فايده اطلع برا، وبتحس انك كمان عندك مسؤوليه انك تضلك تحكي وتتكلم وكذا. بس بلحظات كتير انا عارفه كلياتنا حكينا بدنا نطلع بدنا ننجو بحالنا، حكينا كتير وكتبنا كتير وعملنا كتير،
2: بس لما يجي وقت الجاب بتحس
0: انه بتحس حالك لا
2: لا
0: صح بديش تكمل. بس بنفس الوقت يعني انا بديش اندم، بديش اندم انها جاتني هاي الفرصه وانا قلت لا ولا ولا. مش لازم احنا في مرحله يعني زي ما بيحكي زوجي صراحه بدي احط التوب بريوريتي لحياتي حياه اطفالي، ذات ست ما فكرش في شيء بعد هيك.
3: الله يهون هون هون هون هون
4: هون هون هون هون
5: هون هون هون هون هون
6: هون هون هون هون هون هون هون هون هون هون هون
7: بقدر اقعد هنا؟
8: لا لا لا
9: هيني حسن
10: بنياس بنياس
5: ايه
10: وقف النص
5: هيني الله
11: ما تبخل يا
12: عم
5: بدي احمل ركاب يا صاحبي
12: خذني هات يا
5: اخي يا عم خذه بحط خشب كيف بدي احمل مكانه؟
12: طب انا ولدت لك شو
13: بينك الله ورجع
14: كلمنا لحظ شيخ جديد
0: يلا كل سنة وانت قلبي كلي يلا What's that? It's a lion.
15: والله يعني بابا هذا من وين لايون؟
0: يلحقوني.
15: It's a cat.
0: Yes, yes. What's that?
12: هو مين بتعلم؟ بتعلم من أبوك طبعا منك ما شاء الله.
16: دور. الزحمة مسافة فوق لجواها الخرم سكرة ويك على الكازيات وبعد الكازيات.
5: يا سيدي اسمع بقلط كمان بعد عند الأبوسي.
17: اسمع لي.
5: لا
18: حلونا يا باص صدر واحد طابع عينك الله
15: استنى
0: استنى يا
18: استنى قدم
19: ولا واقف خلاص
18: يا رجل اشمالك يا زلمه بقول لك وقف
15: فيها.
0: بس جاني دعس عليها
15: هو كان بس اعتدي
0: شباب لا تجعني كثير تجعني تجعني
15: روح يلا روح لا لا لا لا
18: والله لازم يبطل باكاو خذنا من هنا على الزواج ب 4 مليون 200 اشياء
15: اطوار اسمع 150 فلان
0: خلص 200 منيح خلص
18: كل شيء معايا اللي في البنزين 220
15: بدك تمر بزوايده
18: وين زوايده بالضبط عند الناس عند المصور

0: عندهم صفصفه
1: عندهم صفصفه
0: اللي فوق شرقه
2: عند الاقصى؟
1: لا قبل
0: انا مش انا هو تبع الاقصى بس قبل هيك يا راجل انا بدلك انا بدلك يلا يا ابو ابراهيم يلا يلا على 200
3: طب ماشي ماشي يلا استنى استنى شوي استنى بس هيني جايه استنى ميه اه تسلمي تسلمي تسلمي اه والله خد شرب قياس شرب قياس درجة على الناس بس
2: الله مبنشر العقل
0: كنا نحكي بهدول بس
3: حيت شكرا يسلم ايديك والله ما عشان بدنا نتحرك شكرا شكرا شكرا استنوا استنوني استنوا
4: صور
3: صور يا زلمه
0: من هي تنتين ثلاثة وهي هاد فوقيه
3: بعدين بحكي معك والله استنى شوي سلام الوضع بصراحه

So here I am on Rashid Street, the road, the coastal road that connects between the south of Gaza and the north of Gaza. Thousands of vehicles are in the on this street. It's all very crowded with the vehicles evacuating people and their belongings to the south after the Israeli army today issued an official evacuation order, calling the population to quickly evacuate to the south. يعني كان هنا من أصعب المناطق اللي ممكن نمر فيها. هذه منطقة تصنيع السولر الصناعي في غزة أو الديزل الصناعي. منطقة خانقة جدا. ماما سكري أنفك. يعني من المناطق اللي إحنا دائما بنشوفها على شارع الرشيد. حشي خانق جدا ومتعب جدا. شارع الرشيد يعني كمان بنشوف منه دائما الناس اللي بتتوجه لاستلام المساعدات من نيت سريم ومن مناطق المساعدات الأمريكية. كمان من خلاله بنشوف لفترة من الفترات كنا نشوف الناس اللي فترة الإسقاط الإنزال الجوي من يعني كان في ناس بتكون تستنى مظاهر الإنزال الجوي اللي كانت من الطائرات خلال يعني فترة المجاعة المستمرة على قطاع غزة. واليوم شارع الرشيد هو المرآة اللي من خلالها بنقيم حالة النزوح، كيف الناس بتنزح من الشمال للجنوب، لأنه هو الطريق الساحلي الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوب.

0: Describe the journey.
1: The journey was too long and too hard.
0: Describe.
1: It was so tiring. And we finally there.
0: Yeah.
1: Now it won't be that tiring. Just from Ansarat, from Al-Farouq Street to Al-Zawaida. And then we go home.
0: Okay, so why your journey was just very, very hard?
1: Yes, transportation these days is getting too bad. People are evacuating from the north of Gaza to the south of Gaza.
2: وانت بتشربيها تخيلي حالك طالعه من عند مزاج
3: اول رشفه قهوه بعد الحرب. ايش؟
4: ما خلصناش.
2: انت متفائلة؟
4: مش عارف ايش احكي لك والله خفت عن جد توترت. المنوز اللي شفناه طلع الناس قاعده
2: مستنوا
4: كله مستنى اشوف احنا هنا واقفين
2: طلع هناك وفي ناس نازلين اصلا في المنطقه هذه.
3: حاولت ترجعي؟ حاولت تمشي بالشارع ولا؟
5: في ناس مشوا قبلنا واستشهدوا. ضربوا عليهم. ضربوا عليهم. على امل ان شاء الله انه بيتنا ما يكونش محكوم.
3: ان شاء الله يا رب.
5: الحمد لله يعني احنا حمدين الله بالبلاء والضراء. بس احنا بنتفائل يعني انه ربنا كريم يعني ويجبر بخاطرنا.
3: يا رب يا رب.
2: مضيعين يعني. شوف هذيك الست اللي قاعده
3: فوق. هذيك. على ضليت هون بالشارع
5: على البحر.
3: يعني انت بالشارع لك قديش
5: زمان.
3: اسبوع 10 ايام
5: قعدت على البحر رجلي قبل شوي طلعت جيت
3: هنا فانت هلا مستعده بس ان اي لحظه يفتحوا فيها بدك تروحي
5: ان شاء الله بكون
3: موجود
5: ان شاء الله.
3: زماني اللي كان بدك ترجعي على الشمال ولا لا تستني يعني تستني Hi all, so welcome from Tabat al-Nuwayri area, which is the area separating between the south and the north of Gaza. As you can see here, dozens of people are stationed here waiting for the moment when the Israeli side announce to allow those people to head back to the north of Gaza. Most of the families and the people who we talked to, they said that they want to go back to the Gaza Strip these days. And just those people are willing to go back at any moment. All of them are trying just to watch the news and to keep themselves updated in order to go back directly. Most of them spend some days, more than
2: 2 days.
3: غارة أنا طالما إنه الأمور متوترة أنا شايفهن حتى غير عن الوضع جوا بالدير وبال فرق هان الناس متوترين الكل مستعد حتى الاستطلاع هان كتير عالي وفي زوارق ويعني واضح إنه
2: منطقة حرب
3: إيه منطقة حرب هون فأنا كتير. بدي أبعت للديسك إنه هان ممكن إحنا نغطي إشي أو إن ناخذ المقابلات اللي أخذناها بشوي

0: تمام من حجم الدمار وحجم الخراب وحجم الحرائق اللي تم إشعالها. وأنا بصراحة متفاجئ من العقلية اللي تنم على حقد وكره لكل شيء يمس الشعب الفلسطيني في غزة.
1: The one thing Jodet still has is the archived digital photos of his historic collection from Gaza's past.
0: تفضل سيد الفاضل. عملة يونانية ضرب غزة القرن الرابع قبل الميلاد. تقليد لعملة أثينا العظيمة.
1: In October 2025, a ceasefire went into effect in Gaza. The borders, however, remained closed by Israel. Jodet Khoudary waited anxiously for the Rafah crossing to open so he could finally return.